الناس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين رجل حذر، طرق نابلس تواجد المستوطنين

مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال

راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.